تري على ماماسيتا هلا بدي كي كودا بابيتي ودا بدي كيتا تري كودو كودي اي اي اي اي على ماماسيتا هلا بدي اي اي اي اي شو بدي تا

0: السكان اي تي وزا لا وانا اي كان اي يزفوني سما بانكي سنة ما خايا مانين ومانين
1: عجيني بو
0: السكان اي تي وزا لا وانا اي كان